0: عشان باخاي هي ملكوك شتار بابكتي ملكوك ش وكنس تي مال شتيان دي شلك فشن شلك فشن ماشي سولتش كي شمش ماتش كوي هاتش ويتش انا كتش كي تي بي جاست توليك نوريشي دوشي كتلي
1: And the sign up of the new Hulk radio.
2: I'm not naturally one now.
3: 91.1 FM.
2: Where?